دي موجودة شوية أصابي لهذا عمي لازم از اسم مسئول رجبی بخشت بشه از اسم خیابانی